0: Justin Bieber with the Scott Daisies for Bay.
1: And the winner is Win
2: with Bay.
0: وبين احنا جيا تخبر الايفون 18 جديد في امان توهنا سنكون عندنا تك شانس اللي تربحوا فوق دا الستاسيون اللي عندك تعمل تدخل فوق الانستغرام تاعنا @897bayofficial فعالنا فولو افرت منك وكود فافولو للبرجر كينج فوق برجر كينج مولتا تعمل لايك فوق الانستغرام تاعنا تدقل شهات من صحابك وتشتري يخا فوق الانستغرام ستوري تياك دا سيكسام رجحفنا كومبيديسيوني ام اللي سرتونا تبقى قدية صال بيرداي تياي 18 سبتمبر امك ان ربخو ان هبرو ان ربيه والربيه الفريعية good luck نقول له grazie al Burger King. New York City.

واحدة من جودة جاستن بيبر ينا personalment وكل واحدة من الفابوريتي هاي تيو تلاحر دول جيش ألبوم جودة اللي خارج يسمى Speed Demon وكمان هو بيجيل اللي في الأخر رجعنا اتنراوخ كامباك اللي جاستن بيبر دين السنة سو رجعت في السبوتلايت رأينيخ performance من لقوة جوا كوتش ألا وانكا performance وكل في الورد كاب ويسو رجع أباتيك يسو يجيريا سو a new era of Justin Bieber.